0: واحد اثنين
1: احلى عروسين
0: ثلاثة
1: بالله العظيم
0: أربعة
1: حلوة منورة
0: خمسة
1: وخميسة في عين العدو
0: ستة
1: طب قلبي خالي
0: سبعة
1: أيام الأسبوع
0: ثمانية
1: أبواب الجنة
0: تسعة
1: أيام في بطن
0: أمه عشرة
1: عشرة عشور العشة تنش غيرها خام حرام وكله جاي جامد فيديو وقال إيه